0: بینەران و بیسەرانی خۆشەویست لە هەر شوێنێکن سڵاوی تەلەڤیزۆنی خاک بەرنامەی شارنەواتان لێبێت. ئەمڕۆ لە کەنیسەی مادی یوسف لە شاری سلێمانی پێم خۆش بوو بەرنامەیەک لەگەڵ زۆر بەڕێز جەنابی قەشە ئەیمەن ساز بدەین. کاکە قەشەم، کاتۆم و کاتەکەت باش.
1: ئەم کاتتان باش.
0: پێم خۆش بوو هەر ناوی جەناب سیانیەکەی و لەکوێ لەدایک بووی و خۆت ناسێنی باشترە.
1: بەخێر بێن ئەمڕۆ کە هاتم بۆ کنیسەی ماری یوسف. ئەوە ماڵی هەموو لایەک بەڕاستی لە ئەم شارەیە، شاری خۆشەویستی سلێمانی. من قەشە ئەیمەن عەزیز هرمز، قەشە کنیسەی ماری یوسف لە 2010 بووم بە قەشە. من لەدایک بوونی مۆسڵ، شاری مۆسڵ لە ساڵی 1982. دوای ئەوە باوکم ئیشی ئەکرد لە کەرکووک، هاتی نە مۆسڵ بۆ کەرکووک. لەوێ خوێندنەکەم لە هەمووی
0: بەخێزانی هاتن،
1: بەخێزانی هاتین. یەکەم جار بۆ ئیشکردن ڕۆیشت بۆ کەرکووک، و چونکە لە کاتی خۆی شۆفێر سائقی نەقلبەری بوو کە نەقلبەری نەماوە، وتیان ئەبێ تۆ نەقلبی بۆ ئەو پاسانە لە بینی شۆفێر لە بینی بەغا و کەرکووک، و اینجا مەجبور بووین ئەو کاتە بێن بۆ کەرکووک. من خوێندنەکەم هەمووی سرەتا و ناوەندی و حتا پێنج ئامادەیی لە کەرکووک. دوای ئەوە ڕغبەتم بۆ هاتووە، یعنی چۆن دەبم بە قەشە.
0: خێزانەکەتانە هەر جەنابەت ئەم پلێت وەرگرتۆی قەشەی یا
1: بەە بەێ ئێمە لە خێزانەکەمان، لە خێزانەکەمان ئێمە هەرز برا خۆشک، من بچووکی هەموویان
0: بچووشی هەموویان.
1: اینجا ئەو وەکو چۆن ئێمە پێ ئەڵێن دعوت، وەکو چۆن خوا ئەی خا لە ناو و دڵی ئینسان کە حەزەکە ئەو شتە بیکات، ئەو شتەکە کە خزمەتی کەنیسە بکات بە ئەو ڕێگای تایبەت. اینجا کە لەگەڵ قاشەکان ئەوی قاشەکانی کەرکووکە، ئەو شتانە کە ئەو ڕغبەتە، ئەو ئارازوو کە زیابوو لە ناخەمە، کە حەزم ئەکرد خزمەتی کەنیسە بکەم زیاتر وەکو قەشە. بەڕاستی ئەو کاتە نەمزانی یانی ئەوەندە بە ئاسانی کەسێک ئەتوانی ببێت بە قەشە. لەو کاتە هەر لەخوا بە زیاد بێ، هەر لە مەکتەب هیچ کەشم نەبوو، یانی هەم زیرەک بووم. وتیان ئەتوانی خوێندنەکە و تەواو بکەیت لە ئێمە کولیەی لاهوتمان هەیە لە بەغا. ئەوە کە ئەبێ بە قەشە ئەبێ بڕوا بۆ بەغا،
0: ئەبێ بچێت ئەو کولیە.
1: ئەو کولیە، بەڵام من پێنج ئامادەیی تەواوم کرد لە کەرکووک. اینجا کە نەقل بووم بۆ بەغا، شش ئامادەیی لەوەی تەواوم کرد هەر، بەڵام لەناو سمنێر پێ ئەڵێن سمنێر، دێری کەهنوتی سمنێر، ئەو شوێنە کە ئەو تەلەبانە کە حەز ئەکەنە بم بە قەشە لەوێ کۆبنەوە، لەوێ ئەژین بەیەکەوە، یان وەکو چۆن وەکو ماڵێکی گەورە، ماڵێکی گەورە دێر پێ ئەڵێن ئەوە ناوبانگە.
0: شوێنێک لەوێمانەوە بڵێن ئەو شوێنە
1: شش ئامادەی تەواوم کردووە، چوون بۆ هین کولیە، ئەو کولیە،
0: ئەو کولیە چەند ساڵە؟
1: کولیە حەوت ساڵ.
0: حەوت ساڵە بێ بخوێنی ئینجابی بە قەشە.
1: یەکەم سێ ساڵ فەلسەفە بوو.
0: بەڵێ،
1: یەکەم سێ ساڵ فەلسەفە، باسی شتێکی عام فەلسەفیە. اینجا دوای ئەوە ئەچین لە ناو فقه مەسیحی، لە ناو فقهی وەکو چۆن تعلیمی دینی و هەموو شتێک، هەموو شتێک سەبارەت بە مەسیحیەت و سەبارەت بە لاهوتی مەسیحیەت و عەقیدەتی مەسیحیەت و ڕوحانیەتی مەسیحیەت لە ماوەی چوار ساڵ.
0: بەڵێ،
1: سێ ساڵ لەگەڵ چوار ساڵ ئەبێ بە حەوت. اینجا دوای ئەوە یاوەکو چۆن تۆ ئامادە بی کە ئەبی بە قەشە.
0: بەڵێ، خۆت هەڵەبژێری بی لە شوێنێک بی بە قەشە، یا شوێنەکەی مەرکەزیەت تەوزیع دەکەن؟
1: نا، ئێمە ئەبرەشیەمان هەیە لە ناو کنیسەکانمان، کە هەموو کنیسێک یاوەکو چۆن دابش کراوە بە چەند ئەبرەشیە. ئەبرەشیە واتە زوون، او كركوكو سليماني استه كركوكو سليماني هردوكيان يكزون
0: يكزون
1: هولير يكزون دهوك يكزون القوش ودشتي موصل او يكزون زاخو يكزون بل. من باسي كنيسي كلدانا كم كلدان. كلدانين
0: راس
1: جيقال او هاشوري هيا ارمن هيا سريان ارثوذكس هيا سريان كاثوليك هيا طائفة كاني تر وكوشون ببين نتوا بلا من باسي كنيسي كلداني كزوربي مسيحية كان لهريم كردستان وعراق مسي كلدان
0: بلا جنابت لموصل دايق بوي لكركوك كن هندش تاو كردو باخيتا كيكي لبغداد ويساج لسليماني لإساق اللي ترسم تو خلقي شويت كمان هلا بشيت
1: من أستا لسليماني دانشتون
0: لسليماني دانشتون
1: لبروا الله يوم سليماني
0: دستا كانت خوش بي دستا كانت خوش بي جنابي خشبن بيام خوش بو توزي باسي بيوان دي كومالايا تيكان بكين لناو كنيسة شاري سليماني يهو الرجاني روجيك تان هيد جياواز لروجكاني كا زياتر ليرة لكنيسة كوبنو أو شو روجيكا؟ وش شيء أو روجاشا مثلاً يعني لحفتك روجيشي كنية؟
1: إيه ما وكو مسيحيين روجي يكشمة روجي كي بيروز لاي إيه ما؟
0: بلى.
1: شونك روجي هستانوي مسيح كمسيح زالبو بسر مردن روجي يكشمة.
0: بلى
1: بلى. لبروا روجي قيامة وكشون أميد من هي كمردن خوي وشي كتاينية. بلكو هستانا وهي قيامت هي كمسيح لسر خاجدرا روجي جمعة بو لسر دستي جولة كان ورومانية كان أو بين جوبة بين إنجيل روجي جمعة بو مرديني مسيح روجي يكشمة هستانا وي مسيح روجي قيامتي مسيح لبراوة أو روجة زور بيروزة لسر تاي مسيحية أو روجة دان دراوة كروجي كي بيروزا مسيحي كان ابنوا او نانا بيروز دا باشا كان بيني خويا او نانا بيروز كرمزي تشستي مسيح كما وري اجرين ابين لقال تشستي مسيح يكا مسيح ابي لقال معنا لقال معنا
0: همو روجاني يكشميك اما راسيما كان
1: همو يكشميك او مراسيما من هي
0: بالله
1: حتى روجانش اما همانا او ريو رسمي قداس بلام او يكشما وكوشون اتوانين بلين فرزة وكو ألين فرز معنية بلعم وكو وصية
0: وصية
1: جوكا ديني مسيحيات فرزة يعنية
0: فرزة
1: أولنا لأن فرزة أبي بيكي أي كي أو تو استفادة أكي
0: بلعم
1: فايدة كي بو سودة كي بو تو أقر تو براجو أبي أقر تو نواجه كي أو سودة كي بو تو بو خوتي بو خودي تو خودي خود نك بو برام برد حتى اخواتنا نت اخواخو بيوستي با بروجو منيه بيوستي با برسي منيه بلا من وكوتشون وكراهينان من خوم اماده اكم كمتعلق نبي باشتيك اقر اخوار دن بي اقر مشروب بي اقر قهوه بي شاب بي اقر حموشتيك ك لوانيه اگر زيال حد ضرر اجينيت بشستي انسان ين وكو شلون ابي بعاده ابي بعاده اشتيكي وكو شلون معتادي وكو ادمان
0: بالله
1: چونك نبي انسان متعلق بشتيك به بس تعلقه كمان اما بس راوي بوشي خدايه كوشي خدايه بيروزه كلا انجيل المسيح عليه او وشي خدايه اتوانن بيبجين كخوي خوشه وستيتيايا أشتيتيايا و أهراميشتيايا
0: بله لا عيني إسلام من يشان دانا و بو روجو ده مسيحية روجو هي
1: بله اما پنجا روج
0: پنجا روج
1: پنجا روج پیش ججني قيامت كاستا ام فترة بو ججني قيامت پنجا روج پیش ججني قيامت اما بروجو أبي
0: يعني ايوش وقتك تحديدا لا همو صالكا لو اختها يا قران كاري بسرده
1: بيش ججني قيامت ببنجاروش
0: هر عينا مراسي ما كان
1: ججني قيامت همو صاليك ابي لبيني كوتاي مانجي سي لكوتاي مانجي تشوار او بينا ابي يكشم ما بي چونك الجمعة بنشم ريو رسمي فصح بيعلن فصح بين شمي فصح كمسيح عشاء الأخير أو لاست سبر كعلي بيعلن كدانش تبول قال كتابياني ناني إيه ورينا خوار دوا أو بناو بانجا أو رسمة أو بين شمي فصح بيعلن إنجا جمعة يادي مردني مسيح يكشما لأن يكشما يروناكي كلا قبر مسيح روناك لو أبيته وتر يوكشون روناكي أبي شون كمسيح خوي على من جيان لإنجيل كأوجيانا لقبر بو روناكي أبي أو قبره إن جا يكشما استانوي مسيح لأو بينه ما لم يكن تايما جسي حتى كتايما جيتشوار إن جا بنجاروش بيش أو ججنا إما بروجو أبي
0: بله.
1: جگه لعو براشو. اما بپی کلتوری مسیحیت همو جمعهک خوی براشوه.
0: همو جمعهک خودم براشوه.
1: براشوه. خوی اختیاریه بلام اشتیکی بیروزه بیروزه و برکتی تیایه با او. اشتیکی بیروزه بیروزه و برکتی تیایه با او انسانه که براشوه به روزانی جمعه. چون که جمعه

0: إيه ما لسرتاي نويج أو علامة أو رمز مال هي أو رمزي خاتش
1: بل رمزي
0: ك...
1: خاتش
0: إيه كمسيح لسر خاتش درا وبقرباني لبيناو إيما لبيناو بروفايتي كرزقار مانكا لجناح وخطيئة أو
1: بل
0: هيكم إنجا كألين إيما بعبي عقيدتي مسيحية باورمان هي بخوا يكخوا بلام خوي دركوتوا بسيشي واز يكخوا وكو هتاو استهتاو سيري هتاو كبكين هتاو ك روناكي ديدت
1: بلى
0: وآجر ديدت قرمي بلام خوي هر وكو شون بلديكي وكو هموي أستهركان هر وكو نجومي وكو عرس
1: وكو الزوي
0: وكو الزوي وكو مانج وكو
1: بلي
0: همو أستريك خوي برد تشبيه هو اشتيكي وكو بوخوم عن نزيك أكين أجينا خوي إخوة مزنة قورية كان تشبيه أكين أو تشبيه لين أكلت شوك خوي مزن ترى قورة ترى بلام أو كهات انجيلي بيروز أو روناكية أو قرمية كالروجو أو بشيك لطبيعتي أو رجوة أو هتاوة بشيك لطبيعتي أو هتاوة لبراو إيه مقارن مسيح خوي أو روناكية روناكي أو هتاوة أو روجة مسيح روناكية إنجا أو قرمي وكو روحي بيروز ك أخوة لقال من لقال تو لقال هموك السيك شون خوي لقال من أو لقال هموك السيك لقال هشت مليار كس بيكوا خو أخوة إما باور معنى هي شوين كيلة عسمانة السماء السابعة كألين همو يدينا كان ألين أخوة لعسمانة
1: راس
0: بلام شون خوي لقال منا لقال تو لقال أو برادرانا لقال هشت مليار كس كدانشتواني سرزوية روحي بيروز بروحي بيروز إنجا مسيح حتى لا يبرا مسلمانان هل لقرآن هاتوا وشي خدايا واتا بشك وكوشون عائدي خدايا وشي خدايا شوكا وشي منا استمن كبيتان عليهم من ناوم أيمنا أو شيء أوي منا تعبيري لمن فكات بروا إيه ما باور من هي كألين بناوي إخوة باوك ورول روحي بيروز باوك رول روحي بيروز باوك كباوك باوكي عموما رول كمسيح كخوي وشي خوايا ورول خوايا وبش هيك خوايا جانبته ولا خوايا
1: بالله بالله
0: وروحي بيروس كلقال مانا همو لقال مانا همو كاتيك وهمو ساتيك لقال همو كسيك كهداية معنا كبو خير ودور معنا خات لشر وآجا وشتيكي خرابة اشتيكي زور قولة اشتيكي زور معناي ليه تناقين هذا جار أبي زور بخوينينا وحتى توزيك وكو إشارات معنا هبي لسر أو موضوعة بلام من بموتي حتى لا إبراهيم سلمانان لقرآن هرهاتوا أو كمسيح وشي خدايا وروح إخوايا إيه واتا بس شيك إخوايا عادي إخوايا عادي أمنية إخوة بشيوازي إنسان هاد لسر عرض لقال إيما أو عقيدة فرق هي لبين إيما مسيحيين وإبراهيم سلمانان أو عقيدة فرق هي بلام إيما هردوك من براين أو فرق عقيدة كشد روس ناكا لبيني إيما
1: بله تساقاني خوش جنابي قرشا لإسلام دو ججن هي زور بناو بانغا ججني مسلمانان إيشان ججني رمضان أو يتريج ججني قربان لمسيحية شد ججنك هي
0: إيما دو ججني سلكي من هي ججني داكبوني مسيح
1: داكبوني
0: كده كويت

0: من جدوانزا أموس عليك بستو بين جدوانزا ججني دايك بوني مسيح وججني هستانوي مسيح كاما جن بيكر دوك بيشتوزيك هستانوي مسيح كدواي لسر خاش أدريت دمري و سيروج لقبر وهلا سيت نامت لقبر روجي قيامة يعني وكتشون ججني قيامة بيالين
1: هل هي شيء قرر جزء نكانتن؟ ما هو
0: ما بس شيء
1: يعني مثلاً بلين إذا لقيما لججني رمضان سير رجع لا لقيه أو جزء نيا قرر جا يا سير رج مراسيم وش تبى كان؟
0: إما يكش مي بيش ججني قيامة يكش مي على سعانين أو ججني سعانين كتسبي أك أو ري ورسم تسبي أكاد يكش مي بش ججني هستانوي مسيح يكشما انجا دوشما وسيشما وشوارشما او روجانا وكو روجاني توبت خلق توبت كان بش او اخويا حازل اكن بو ججني هستانوي مسيح انجا بينشما او يعني كالين لاس سبر العشاء الاخير كبنا وبانجا جمعة مردني مسيح شما شمي روناكي كروناك روناكي بلاو هاتو دروي قبره وروجي يكشما استنوي مسيح ودواي او بردوام ابي او ريو رسمك خلق سرداني يكتر اكن او اشتكي كو ملاياتيه بلام ايما الامر سيما هر بردوام ابي لما ويك حفته خلق او احتفال وري ورسم ونواج ودعاء همو رجيك لكنيسة برام أكو خلق يكشمة زور بي خلق شمة ويكشمة جمعة وشمة ويكشمة أو حفتي بيش ججن زور همو يعني أبم لكنيسة ودعاء أكن ونواج أكن
1: بلا كاكا جنابي خشم من يسمو برسيارة بكم مراسيمي جنو جنخوازي تشونا لنا وإيودا ديان بو ليرا عقد كان ياخد شون للاي إسلام كان ملاك شو ماريانا كات للاي إيوة شون يأكل أوش ما بورون جيتو
0: جنهنان بيك جار أكريت أبي حاضري عن أكين بو أو روجا يكم جار أو كديب بو كنيسة كورا كو كتشكا أبي ديم بو كنيسة دورة من هي أو دورة وكتشون فيري عن أكين شون تحمل أكن أو بربر سيارتي كويان بربرسن ل دروزبوني خزانه كي مسيحي و أبي أو وكتشون نمونيك ب لباكي ونمونيك لقرباني لبيني خويان
1: بروسي شي تازة ونيشة تيجي كون
0: فري أنا كين كشن مسؤوليتي تيجي ام بروسيا چونك دوباره نابت
1: دوباره نابت
0: وحتى جابونا وهر قرصة لمسيحيه قرصة چونك بس لحالتي فعل كردن ك فعل اكن ليكتر فعل اكن بحشتك وكوچو اگر درو كردن تيايه ومساله خيانه وزينه واوشتانه او بوشل أكلت أو
1: بيوان دي أول شان ليرا
0: لكنيسة للايه وأكلت بحكي مكنسي معن هي خوي أو موزوعانا تشارة سربكات أو اختصاصي من وقاشنية مطرانش اختصاصي أوية كروانة محكمة كنسي بكات محكمة كنسي دادوري تيايا ومحامي تيايا اما نعم نوي بروسي هاوسر جيري ببيت وكو اشتياكي وكو شون ياري منال
1: بالا
0: امرو هاوسر جيري بكن بياني على انها نعم انا وي باجي بينوا الا لحالتك اقر مترسي هي او جيايا او ربتي بمحكمي كنسي ربتي بايما ونيا
1: بالا
0: خويك اتوانيت بريال بدأ تسر أو موضوع.
1: دواي جشنا دائري حكومي عقد زواج شلوكو.
0: دواي أو فترة معويك ئامادەیان ئەەکەین کە بۆ ئەم پرۆسەیە دێن بۆ کەنیسە لەگەڵ کە سوکار و لەگەڵ خزم و ئەو شتانە کە ئەم پرۆسەیە لە کنیسە پێ ئەڵێن وەکو سر زەواج نەهێنی پرۆسی هاوسەرگیری کە ئەمە خوا کۆیان ئەکاتەوە ئەو دوانە خوا کۆیان ئەکاتەوە وەکو باوکو دایکمان ئادەم و حەوا خوا بەیکتان گەیشتووە ئەو دوانە ئەو دوانەش بخوا دەستی هەیە لە کۆبوونەوەی ئەو دوانە کە ئەبم بە عائلێکی مەسیحی ئەبێ نمونەیەک بێ بۆ مەحەبەت و بۆ بێخۆش بوون و خۆشەویستی و لە کۆمەلگە ناو کۆمەلگە
1: من حەزم کرد هەنێ مەراسیم هەیە بەڕاستەکەی لە ئیسلامە ئەوە مێ فەرق و جیاوازەکان دەبینی ئەوە وەرگرم لە جەنابێت مەسەن لە لای ئەمە کە یەکێک گەمرێت لە مسلمانان ئەبرێتە مزگەوت دوایی نوێژی لە سەرکرێت جەماعی دوایی ئەبرێت لە سەرقەبران مەلاکە وتارێک پێشکەشەکات ئەوە لە مەسیحێتە دێتێکە نیسە
0: ئێمەش لێوڕسممان هەیە لێوڕسم کە نوێژمان هەیە لە ناو ماڵەکەی کە ئەچین هەرێکین جەنازەکە تەرمەکە ئەهێنین بۆ کەنیسە لە کەنیسەش لێوڕسممان هەیە تایبەت بە تەعزیە
1: بەڵێ
0: کە پێی ئەڵێن جەناز نوێژی جەناز بەسەر تەرمەکە ئەنج دوای ئەینێژین ئەو تقوسانە هەموو تەقسێک لەوانەیە دوو حەلقە سێ حەلقە
1: حتی
0: خەڵک ئەتوانن تێگەن بەڵام برا مسلمانان هەر بێگومان بەشدار بوون لە ئەو ڕێوەرەسمە چونکە ئێمە بەتایبەت لە شاری سلێمانی زۆر تێکەلاوین
1: لەگەڵ ئاساییشە بۆ ئێوە ینی مسلمانان
0: ئاساییە
1: مناسەباتەکانەکە
0: ئاساییە لە ڕێوەرەسمەکانمان هەر زۆر خەڵک مسلمانان زۆر خەڵک لە دەغیری مەسیحەکان بەشدار ئەبن پێخۆشحالی نێمە ئەوە ماڵی هەموو لایەک نەک ماڵی بەس مەسیحیەکان
1: جان ئەبی خەشە من ویستمە و پرسیارە بکەم ڕیزبندی پلەکان چۆنە مەسەر جەنابتان یەکەمین قەشەیە دوایە بێ بەچیە بێ بەچی و هەتا گاتە پاپا یعنی چەند چیە بڕێت ئەزام زۆری پێچی ئەوە بەزەرگە بە کورتی
0: باسی ئەوەم کرد لە ئەوەلەوە کە چۆن ئەبن بە قەشە
1: بەڵێ ئەوەت باس
0: ئەوە دووبارە نابمەوە دووبار نەکەمەوە ئێستا لە قەشە لە ناو زوونەکە لەو زۆنەکە ئێستا من ئێمە لە کەرکک سلێمانی چەند کنیسەیەکمان هەیە لە کەرکک دەوانێت پێنج کنیسەی کلدامان هەیە پێنج کنیسە بڵێ لێرە سلێمانی دوو کنیسەی کلدامان هەیە متران بەرپرسی ئەو ناوچەیە ئەو زۆنە مەتران کە هەموو کنیسەیەک قەشەیەک خزمەتی ئەو کنیسە بکات من بە خزمەتی ئەو کنیسەیە ئێستا کنیسە سابوونکەران قەشە یەنزمان هەیە ئەو قەشەیەکی سویسریە خزمەتی چۆن بۆ بەقاشە بۆ خزمەتی کنیسەی
1: پەیوەندی بە تەمەەوە نییە ینی بڵێ وڵا ئەمە تەمەنی زۆرتر
0: زۆرتر
1: پەیوەندی بۆ
0: ئەوەش ئەبێ دوو حەلقە لەسەر ئەو مۆزوع ئەگەر قساکەین هەر تەواوی ناکەین زۆر تەفەرعاتی تایە و زۆر تەفاسیلی تایە بەڵام وەکو بە کورتی مختەسەر هەموو قەشەیەک پەرپرسی کنیسەیەک من مەسئولی ئەو کنیسەیە کنیسەی ماریۆسفی کلدان لە شاری سلێمانی کۆمەڵی کنیسەکان کە کۆمەری قاشەکانی تایە سەر و هەموویان مەتران مەتران کە سەرۆکی قاشەکان پێ ئەڵێن ئێستا ڕسمەکەش هەیە ئەوە یەکەم یان یەکەم ڕسمەرەوەیە ئەوە مەتران ماریۆسف تۆمە ڕئیس ئەساقیفەت ئەبرشیەت کەرکک سەرۆکی ئەساقیفەی ئەبرشیی کەرکک سلێمانی هیکلدان سەر و مەتران پاتریەرک
1: ئەو لە شوێدانی شێپاترێت
0: ئێمە مەقەری پاتریەرکیمان هەیە لە بەغا لەبغا کە ئەبرشیات ئەو ئەبرشیەی کەرکک سلێمانی و هەولێر و دهۆک و زاخۆ و ئەلخۆش و ئەو دەشتی مووسل لەگەڵ مووسل بەغا بەسرە استراليا كأبرشية من هي بهوي كوشكر دنوي أو مسيحية كاني كلدان كاتون بودروي ولات بتايبت دواي سالي هشتاو هشتاو يك ونوتو نوتو يك ودوهزارو سيو إذ كجالية من هي زورن لدروا لأستراليا من هي أبرشية أوروبا همو ولاتك ككنيسي كلدان من هي لوية لأمريكا دو أبرشية من هي لإيران لطهران هر أبرشية من هي لأورمية لإيران يك أبرشية من هي لوية تركيا يك أبرشية من هي سوريا أبرشية كلدان من هي
1: كندا كندا أشتياء أخوانا جاري تشيتر بو أوبلية يا خد شون أشتا أوبلية
0: أوبلية أبي يكس لبيني قشكان كانديد يعني كان هالبول بجاردن يعني خويا كازان او قابلياتي تيايا يعني خويا مؤهلاتي تيايا بو او بوستا حبيبه مطران مطران او ابرشيه ابرشيه او ابرشيانه ان جدوايا لبيني مطران كان هالي بجيرن كسيك ابي با باتريارك سيرو باتريارك أو بابا الفاتيكان.
1: بابا الفاتيكان.
0: إيه لبيني كاردين على كان هل بجيران يكس أبي بابا الفاتيكان.
1: جنابي خش من يسمى برسالة اللي بكم أو خالها وبشاني بيني مسيح وإسلام مسيحية وإسلامية. شيء شون هلا سنجيني وباسك مبكي.
0: أجر شيء أو بابتي خالها وبش لبيني مسيحية وإسلام. إيه ملوانية بعقيدة فرق من هي بعقيدتي مسيحية بلا بروشت أخلاق وأوشتنا زور خالي هاو بش من هي است من وكو زانياريم هي كأخوين دوما كألين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله يعني أول بكرت مختصر أبي همو مسلمانيك بيكات
1: راس
0: أو
1: فرمودية
0: بله أو فرمودية لا إيما أجر أتيم بوأنجيل على أن تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك وتحب قريبك مثل نفسك يعني أبي إخوة خوش بويت لهمو دلت لهمو بيرو كوتت وهمو توانت وخوشوي وجقل اوا او نزيككت وكخوت او انسانه همو انسانك ايبيني وكخوت خوشوي
1: بلا
0: او نزيك ليكتر نزيك ليكتر
1: راس
0: ابي اما جيب جيكين ايما هر دولايا او خاليها وبش مان هي
1: بلا
0: كهر دوك مان برو خوا اتشي لو انا ريكا فرق جوازي هي بلام هادو ريقاكا
1: اقاتا
0: لا إخوة
1: بلا بلا والله من ويسم كوتا برسيار اولا جنابتكم زماني شي ستاندار تي لمسيحيتاك لهمولاتاك ان ايو قصي بيبكن مثلا قلت جنابت ريت كوتا ايطاليا لقل براي شي خوتا مسيحي كان زماني شي ستاندار تان ايو
0: امرو مسيحيات زماني تعينية زماني تعينية إنجيل نسراوة بعبري وآرامي ويوناني
1: بلى
0: آرامي ويوناني چونك أوانا زماني ثقافت بون الأوكادة عبري مسيحي مسيح خوي بعبري قصة أكرد وبآراميش قصة أكرد آرامي خوي بشكل كلدان وسريان وآشوري كإنجيل نسراوة بزماني آرامي وبزماني يوناني ندواي ترجمة كراوة بعربي وبزماني كانيتر واتا مسيح علي أو مجدة أو مزقينة بلعوي بكنوة لهمو بوهمو جيان بوهمو كسيك واتا زماني تايبت بمسيحية معنية بلام إيما وكو كلدان وآشورين وكو كلدان وكو آشوري كان وكو سريانش وكو آرامية كان أتوين بلين بمصطلحيكي ورتر كآرامية كان شعوبي آرامي الأو ناوچية الأو ناوچية ناوچية ميزابوتامية كهموي كمسيحيات يعني قبول كردوة هموين ويجو دعاء ونزاوها وشتانا هموي كردوية أنا بآرامي جقال أوا مسيح جقال عبري بآرامي قصة أكل جقال عبري كزماني فلسطين أو كاتا بآراميش قصة أكل جونك لكاتي سبي لكاتي سبي أو بيش مسيحية ببين صصال كجولكان هاتن أو ناوتشية وكوتيل لسر دست لسر دستي آشورية كان وكلدانية كان ليرا زمان وريان قرتوا دوائي كقرانة وبوشويني خويان أو زمانية بكاريان هنا بمعاملة روجانة براوة مسيح بعبري وبآرامي قصة أكرت زمانكي آرامي وعبري هل دو كيان بران بلان فرقيان هيا فرقيان هيا أو دو زمان إما كلدان وكو نتوى وكو نتويك نك وكو دينيك كاثوليك وكو طائفة إما مذهبي إما كاثوليكية بلام كلدان وكو نتوى لبلا وزمانة كمان كلدانية هموي كلد هموي مسيحية كان لجيان بغيك زمان قصة ناكن يعني وشتيكي با روم بي بو خلق كزماني تعيبت مسيحية نية زماني خوش وستيمان هي
1: بله بله بله دسته کنید خوش به جنابی خشب لراستی دا اما ام شوینه پرسیار زور حالا گریه بلان بداخل مودای برنامه که هر اوانه پیم خوش بود لکوتایی برنامه که اگر جنابش تکد ما بیه لگلوه من زور زور سپاس دا کم کاتم لیه گرتی
0: رزم با جنابتان امرو سپاس دانه کم با او مقابله یا او چاپی کوتنه که لام کنیسه یا تلفزيوني خاك من دبير ما لدو هزارو دو دو هزارو سي كروسي أزاد بوني عراق أو كاتا كإما هيش كنالي ستلايت ما نبو كقدر كراو أو كاتا لكركوك ولجنوب إما بأريال رامان كيشاوة كأو هيني كنالي خاك سريع كين أو كأبديت أكا با لو وزعك شو كنما نزاني شيء رؤية أو كاتا لدو هزار ودو دو هزار وسي بلام أو كتلفزيون خارج رولي هيا كجيش تكركوك أو نوتشي لسنوري كركوك كأبديتي كردوة وزعك شون رؤية وشون لأين دأبي أو لبير ما لبر أو من سباستا أنا كم بو أو خباتا أم صالانا لصالي دريج وهو دارم هرسر كوتوبن وهو دارم بو شاري سليماني وبو هريم هريمي كردستان بردوام بي وسر كوتن بي بو خزمتي هاولاتيان او خوشوستي لبيني هموي نتوى آين بردوام بي
1: زور زور سواس زور ممنون اعزان خوشوستان بمشيوه ليرد دهاتي نكوتاي برنامه شهرنوای امجار من حتا به گشتنو من لگل کسایتی چی تر بخوای گورتان اسپرین خوای گور پشتیوانی همولایک من بدید.